الجرح والوحدة تزيد النار وتزيدني مرار والحزن يبات يسبح مش عايز بكرة.

غنى أحلى شي، غنى أحلى شي عن جد، غنى أحلى شي.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصرياً على أنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. It's Friday. Non-stop music. بوسي ومسلم على انرجي، كلام ماما

0: Energy 92.1.
1: جديد وائل كفوري على Energy ما في غيره.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تخت أمرك.
1: أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. ايميل sales@novo-eg.com.
0: It's Friday on Energy.

0: مزيكا طول اليوم.
1: Yes,

حصرياً على أنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: توب تشارتس طول اليوم

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض Edugate للجامعات مجاناً. Edugate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في Edugate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجانا سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.

0: تفاصيل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
3: Energy 92.1.

0: Non-stop music on energy.
1: جديد فارس ومنار سمير على energy. نفرح حقنا.

الجمعة مزيكا طول اليوم. جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انا مروان يونس وبعمل احلى برنامج هنا في انرجي من الاخر يعني بس عشان ما نحورش اصلا بحب

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: أغاني من غير توقف على إنرجي.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: انرجي انرجي
0: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
2: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: أغاني حصرية وبس على Energy 92.1.

0: كلها تسمعها على انرجي.
1: انا قادر ومش قادر اقاوم سحرك الغادر.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: اسم صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: كل الاغاني الجديده بتسمعها على انرجي.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
3: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: Non-stop music on energy.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. QNB.

المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. الأغاني الجديدة كلها تسمعها على انرجي.

0: Friday Hits on Energy.
1: جديد على Energy عمرو المليجي ومحمود فضل. ولا مرة حد سأل

هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ام بي.

0: اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اغاني طول اليوم 24 ساعة على انرجي.
2: انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصرياً على أنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

0: أجدد الأغاني على أنرجي.
1: جديد فارس ومنار سمير على أنرجي، نفرح حقنا.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الانظمه التقليديه القديمه جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجه المحيطه بالورم، وده كان بسبب حركه الورم المستمره الناتجه عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عباره عن روبوت يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقه عاليه من غير ما يأثر على الانسجه المحيطه، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG، وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها؟ زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع educate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: Energy 92.1.

0: وحياة.
1: النهاردة الويكند، اسمع أغاني من غير توقف.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. You only live once. Let the people see.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: It's Friday on Energy.

0: الجمعة مزيكا طول اليوم
1: جديد على انرجي عمرو المليجي ومحمود فضل. ولا مرة حد سأل

0: أجدد الأغاني على إنرجي.
1: تاخد بقى ما يسطع عشان ها.

حصرياً على أنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

حصرياً على إنرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الاول احكي لكم حكايتي. انا واحد من كام الف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبري لابد منها عشان اوصل لبر الامان. الامان اللي بلاقيه في حضن ابويا وامي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة اولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
0: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3-4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: أغاني حصرية وبس على انرجي.
4: يا بختو اللي احنا من بختو،

0: النهاردة الويكند. اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.
1: جديد على انرجي عمرو المليجي ومحمود فضل. ولا مرة حد سأل

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي القناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع وكمان كل النيو هيتس على انرجي. اغاني كتيره مراكزها اتغيرت الاسبوع ده وكمان في نيو انتريز كتيره جدا, فخلينا على طول نبتدي بالمركز العاشر اللي بتحتل اغنيه جديده على لعبتك عربي الاسبوع ده, وهي اغنيه محمود العسيلي وحوده بندق الجديده حب الحب من فيلم شمشون ودليلة. الأغنية نزلت من 9 أيام وهي الأغنية الدعائية لفيلم شمشون ودليلة بطولة أحمد العوضي ومي عمر اللي نزل في دور العرض الأسبوع اللي فات. أما الأغنية فهي من كلمات فيليبينو, ألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
0: المركز العاشر

0: المركز التاسع الأسبوع ده في لعبتك عربي بتحتل أغنية جديدة لحمادة مجرشي بعنوان إيه ما استكفتش. نزل المطرب السعودي حمادة مجرشي أغنيته الجديدة إيه ما استكفتش بعد نجاح أغنيته ده قرارك اللي نزلها من شهرين وتحديدا في إبريل اللي فات. الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي.
1: المركز التاسع.

جديدة هي اللي قدرت تحتل المركز السابع الأسبوع ده في لعبتك عربي، وهي أغنية لولا جفان الجديدة قلبي ده. نزلت النجمة اللبنانية لولا جفان ميني ألبوم جديد بعنوان يا رايحين باللهجة المصرية من أسبوع بالظبط، ودي تعتبر تجربة جديدة وجريئة جدا بتأكد بيها إنها بتحب دايما تقدم حاجة مختلفة وترجع الأغنية الاستعراضية بشكل جديد وعصري. الميني ألبوم بيضم 6 أغاني وهم يا رايحين، ليه لأ، تعالى، جاب بابا، وزن زن، وكمان قلبي دق اللي بتحتل المركز السابع الأسبوع ده في لعبتك عربي. فتعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني. المركز السابع.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم، هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: كل الاغاني الجديدة بتسمعها على انرجي. لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: روبي بترجع بقوة في صيف 2026 وقدرت تحتل المركز السادس الأسبوع ده في لعبتك عربي بأغنيتها الجديدة مش مغرورة اللي نزلت من ضمن الميني ألبوم الجديد الحب إيه. نزلت روبي الميني ألبوم الجديد الحب إيه من 4 أيام بالضبط، والألبوم كمان بيضم 4 أغاني بتفاجئ بيهم جمهورها، لأنه في خلال دقايق من نزول الألبوم الأغاني عملت انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا، والناس ابتدت تتداول مقاطع منها بشكل كبير جدا، خصوصا كمان انها جايه باجواء صيفيه جميله وحماسيه خلتها تناسب موسم صيف 2026. اغنيه مش مغروره من كلمات حسين خالد، الحان وتوزيع اردني. تعالوا نروح نسمعها في المركز السادس ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل اول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الاسبوع ده.
1: المركز السادس

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتله اغنية عمك وعم عمك لمحمود العسيلي وعصام صاصة واللي بتنزل مركز واحد بس من الاسبوع اللي فات بعد ما كانت في المركز الرابع. الأغنية نزلت من 3 أسابيع تقريبا وهي من ضمن أحداث فيلم صقر وكناريا اللي نزل في نفس الوقت. والفيلم بطولة محمد إمام وشيكو وخالد الصاوي وانتصار، والفيلم من تأليف أيمن وطار وإخراج حسين المنباوي. أما الأغنية فهي من كلمات فيليبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر عمار خاطر. وقدرت الأغنية تحقق قرب 4 مليون مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي.
1: المركز الخامس.

0: رامي جمال وأغنيته الجديدة انتهينا بتنزل مركزين من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الرابع الأسبوع ده في لعبتك عربي بعد ما كانت في المركز الثاني. الأغنية هي ضمن ألبومه الجديد دي علامة اللي نزل من أسبوعين تقريبا، والأغنية متصدرة اليوتيوب Trending for Music Charts وبتحتل مراكز متقدمة جدا من وقت نزولها والحد دلوقتي. الأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان محمد شحاتة، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز الرابع

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: نون ستوب ميوزك اون انرجي.
3: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
4: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثالث، وهي أغنية ميتسوبيشي لسان لوفان وهيفا وهبي. الأغنية نزلت من أسبوعين بالضبط في أول تعاون بيجمع ما بين الاثنين، وكشفت هيفا وهبي إن كان في ديو كان المفروض يجمع ما بينها وما بين سان لوفان في أغنية كلمانتينا، لكن اختلاف مواعيد نزول الأغنية خلاهم يوقفوا المشروع. وقالت أيوة صح، كنا متفقين نعملها سوا، بس هو كان عايز ينزلها في شهر 2 وأنا كنت مخططة أنزلها في الصيف، فالتوقيت ما زبطش بينا، بس بعد كده اتفقنا على حاجات أحلى وأهم وعوضنا الموضوع بأغنيتين. وفعلا أغنيتين جداد نزلوا لسان لوفان وهيفا، ومنهم أغنية ميتسوبيشي اللي مكسرة الدنيا على السوشيال ميديا ويوتيوب بنسبة مشاهدة كبيرة جدا، وصلت 1.5 مليون في أول 4 أيام بس من نزولها. وكمان من الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج في ميوزك في مراكز متقدمة جدا من وقت نزولها. فتعالوا نروح دلوقتي نسمع ميتسوبيشي في المركز الثالث.
5: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا
3: المركز الثالث.

0: من المركز الأول للمركز الثاني بتنزل أغنية زياد زوزة وأمجد جمعة الجديدة يلي بعتونا مركز واحد بس من الأسبوع اللي فات، وبتحتل المركز الثاني الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من أسبوعين ودي تعتبر أول تعاون بيجمع ما بين زوزة وأمجد، واللي جت فكرته أصلاً من الموزع سليمان دوميان وإسماعيل نصرت، واللي جمعوا ما بين الاتنين علشان يتعاونوا مع بعض في الأغنية. الأغنية قدرت تحقق مشاهدات ونسبة استماع عالية جدا، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثاني ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول مركز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
1: المركز الثاني

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي قدرت تحتله هي أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده، وهي أغنية بيبي الجديدة للشامي. الأغنية نزلت من 4 أيام بالضبط، وقدرت في أول يوم بس من نزولها تكسر حاجز 1,700,000 مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى في مقدمة الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزيك. بيبي نزلت من ضمن ألبوم الشامي الجديد هوية، واللي بتعتبر إضافة جديدة للألبوم، واللي بيكمل من خلاله تقديم ألوان موسيقية مختلفة ما بين الأغاني الكلاسيك اللي الناس بتحبها والإيقاعات السريعة والحيوية، وده عشان يوصل لشرائح مختلفة من الجمهور. فقبل ما نروح نسمعها في المركز الأول، عايز أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على إنرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك إنجلش. باي باي.
1: المركز الأول.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

الجديدة كلها تسمعها على انرجي. جديد رامي عياش على انرجي. عذبيني

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: جديد وائل كفوري على انرجي ما في غيره.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1 في الويكند. حلقة جديدة بتبدأ دلوقتي حالا من لعبتك للأغاني الإنجليش. معاكم باسم كميل وهكون معاكم على مدار الساعة دي من دلوقتي لحد الساعة 9 عشان نعرف ايه هم اكتر 30 اغنية إنجليش بيطلبوا على مدار الاسبوع كله. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز الـ30 لحد ما نوصل للمركز الاول قبل الساعة 9 بشوية. وزي ما احنا برضو متعودين الاغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الأغنية اللي موجودة معنا في المركز الـ30. والنهاردة المركز الـ30 من نصيب أغنية كي جي بي لأدالة. المركز الـ29 من نصيب كيتي بيري وأغنية واتش إت بيرن اللي كانت موجودة في المركز الـ20 الأسبوع اللي فات لكن بكل أسف نزلت 9 مراكز. المركز الـ28 من نصيب أغنية جون جون جون لديفيد جيتا، تيدي سويمز وتونز إن آي. أما المركز الـ27 فهي من نصيب أغنية What You Want لأنجيل وجاستس. أما المركز الـ26 بقى فهو من نصيب أغنية Hug Yourself لكامراد. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

والكاونت داون لسه مستمر في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. تعالوا بقى نروح على الأغنية اللي موجودة في المركز 25 ونعرف اللي هي من نصيب أغنية بيبي دول لدومينيك فايك. أما في المركز 24 فبتيجي أغنية لسه محتفظة بنفس المركز من الأسبوع اللي فات، هي أغنية دروب ديد لأوليفيا رودريجو. أما المركز 23 فهي أغنية سويم لبي تي اس. الأغنية دي كانت في المركز 25 الأسبوع اللي فات لكن طلعت مركزين للمركز 23، وأنا شايف أن بي تي اس عمالين ينزلوا في أغاني جديدة وشكل كده في ألبوم قريب السنة دي في 2026. أما المركز 22 فبيحتلوا تادي سويمز بأغنية مستر نو ات اول، بتاني ظهور ليه من بعد ما كان موجود معانا في المركز 28 بأغنية جون جون جون، موجود معانا في المركز 22 بأغنية مستر نو ات اول. أما المركز 21 وبره التوب 20 سونجز على طول بتيجي أغنية ماجنتيك لدبوسا. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها وعلى طول نرجع نكمل الكاونت داون ونبدأ بقى المرة دي التوب 20 سونجز.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن في 8 وجبة في تكلفة أوضة في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ام بي.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: أعدد الأغاني على Energy. لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
4: يلا نبدأ مع بعض التوب 20 songs في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. في المركز العشرين نزلت من المركز التمنتاشر الأسبوع اللي فات هي أغنية Hate That I Made You Love Me لأريانا جراندي. المركز التسعتاشر ونزلت من المركز التلاتاشر يعني نزلت ست مراكز هي أغنية كانت نيو انتري معانا الأسبوع اللي فات وهي أغنية Hot Wet Delirious لريبيكا بلاك. المركز الثمنتاشر من نصيب أوليفيا دين بأغنية So Easy to Fall in Love واحدة من أقوى الأغاني اللي نزلت من أواخر سنة 2025 والحد النهار. المركز السبعتاشر من نصيب أغنية Runway لليدي جاجا ودوتشي من ساونتراك فيلم The Devil Wears Prada 2 والمركز الستاشر برا نص الشارتس بالضبط أغنية Drive Safe لمايل سميث ونايل هورن. هنبدأ النص الأول بقى من الشارتس لما نرجع من بعد ما نسمع شوية من الأغاني اللي أنا قلت لكم عليها ونعرف بقى الأغاني اللي موجودة في المركز الخمستاشر لحد المركز الأول أنهي أغاني بالظبط. 20

والكاونت داون لسه مستمر لحد الساعة 9 لحد ما نعرف ايه هي الاغنية اللي بتحتل المركز الاول واكتر اغنية انجليش اتطلبت على مدار الاسبوع اللي فات في كل برامج انرجي. لكن دلوقتي هنرجع تاني للمركز ال 15 ونعرف الاغنية اللي بتحتله هي اغنية End of Beginning للدي جي او. المركز ال 14 من نصيب تايلور سويفت باغنية اليزابيث تايلور، والمركز ال 13 اغنية I love it I love it I love it لبيلا كاي. أما المركز الـ 12 فبتحتل لها راي بأغنية Where's My Husband اللي لسه محتفظة بنفس المركز من الأسبوع اللي فات. أما المركز الـ 11 بقى فكانت موجودة معنا في المركز الـ 14 الأسبوع اللي فات وطلعت ثلاث مراكز، هي أغنية Click لـ XO. الأغنية دي كانت موجودة معنا نيو انتري الأسبوع اللي فات. فريق XO هو فريق مكون من خمس بنات نزلوا أغنية جديدة اسمها Click وموجودة معنا للأسبوع الثاني في الشارتس الأسبوع ده في المركز الـ 11. كده مش فاضل غير التوب 10 سونجز. يا ترى اكتر 10 اغاني طلبتوهم على مدار الاسبوع اللي فات في برامج انرجي ايه هم؟ هنعرفهم مع بعض لما نروح نسمع شويه من الاغاني اللي قلت لكم عليها ونرجع نكمل حلقه النهارده من لعبتك للاغاني الانجليش معاكم باسم كميل.

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في الثمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 ايميل sales@novo-eg.com.
0: أغاني من غير توقف على انرجي.
2: لعبتك انجليش مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 10 سونجز في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش. في المركز العاشر ولسه محتفظة بنفس المركز من الأسبوع اللي فات هي أغنية دراكولا لتيم إمبالا وجيني. أما المركز التاسع فهي من نصيب أغنية Take Me Back لكايجو وماكس مكنوين، والأغنية دي كانت موجودة معنا في المركز السابع الأسبوع اللي فات، نزلت مركزين للمركز التاسع. المركز الثامن بتيجي أغنية Home Wrecker لسومبر، والمركز السابع بتيجي أغنية I Just Might لبرونو مارس. أما المركز السادس فبتحتل أغنية بصراحة حلوة، مع أني كنت خلاص بدأت أفقد الأمل في جينيفر لوبيز والمزيكا بتاعتها، لكن عملت الأغنية دي مع ديفيد جاتا والأغنية بجد حلوة، هي أغنية Save Me Tonight اللي وصلت المركز الأول في الدانس شارتس في أمريكا لكن موجودة معنا النهاردة في المركز السادس. تعالوا نسمع الأغاني اللي أنا قلتلكوا عليها دي ونرجع بقى نعرف إيه هم أكتر 5 أغاني طلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy 92.1.
0: 9

ووصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهي التوب 5 songs، أكتر خمس أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي. في المركز الخامس بتيجي أغنية American Girls لهاري ستايلز. المركز الرابع من نصيب أغنية Fever Dream لأليكس وارن. أما المركز الثالث فلسه محتفظ بنفس المركز من الأسبوع اللي فات بعد ما وصل للمركز الأول على مدار أسبوعين على التوالي، وهو آدم لامبرت بأغنية Under the Rhythm. آدم لامبرت أخيراً نزل ألبومه الجديد من أسبوعين تقريباً، والألبوم حلو قوي قوي قوي، بالأخص لكل الناس اللي بتحب المزيكا الروك. والألبوم محقق نجاح كبير، والمزيكا بتاعته مختلفة جداً عن الألبوم اللي فات، لأن الألبوم اللي فات كان بيعمل فيها دانس ميوزك، الألبوم ده رجع تاني لأصوله بالمزيكا الروك. أما المركز التاني

نزلت من المركز الأول الأسبوع اللي فات أغنية لسرافيم آيلت وكاتس آي آيكونيك باي ميستيك. الأغنية دي وصلت للمركز الأول الأسبوع اللي فات في لعبتك للأغاني الإنجليش وكانت أكتر أغنية مطلوبة. وعلى فكرة كاتس آي النهاردة نزلوا أغنية جديدة اسمها أنيمال من آخر إي بي ليهم هينزل الشهر الجاي وهو ألبم أو إي بي بعنوان وايلد. كاتس آي يعتبروا من أنجح الفرق اللي موجودة في العالم دلوقتي. كانوا مكونين من 6 بنات لكن في بنت واخدة هياتس بقالها من أول السنة، فهم دلوقتي 5 ونزلوا الإي بي من غير مانو، واحدة من أشهر أعضاء فريق كاتس آي. أما المركز الأول ورجع التاني للمركز الأول بعد 4 أسابيع ما كانتش موجودة في المركز الأول هي أغنية ليكت لفلو. فلو هو برضو فريق مكون من 3 بنات وفريق من انجلترا، والاغنية دي كسرت الدنيا من ساعة ما نزلت لحد النهاردة، والساوند بتاعها لحد النهاردة فايرل على تيك توك وناس كتيرة جدا بتعمل عليه رقصات. اغنية ليكت هي كانت اول سينجل من البومهم ثيرابي ان ذا كلوب، الالبوم اللي هينزل في شهر 8. اغنية ليكت هي واحدة من احلى الاغاني اللي نزلت في 2026 لحد النهاردة وموجودة النهاردة معانا في المركز الاول. يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها تكون دايما عجباكوا على Energy 92.1، ودايما تسمعوا لعبتك للأغاني الإنجليش كل يوم جمعة من الساعة 8 لحد الساعة 9. أنا كنت معاكم باسم كميل. Have a very nice weekend، وأكيد هرجع لكم يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد. سلام. 3

0: energy, non-stop music. Ma N-Drive. N-Drive. أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على energy.

0: energy, non-stop music. Ma-Indrive.
1: النهاردة الويكند. Non-stop music على energy.
2: جديد رامي عياش على energy. عذبيني.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي
1: نون ستوب ميوزك اون انرجي.
2: جديد فارس ومنار سمير على انرجي نفرح حقنا.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: أغاني حصرية وبس على Energy 92.1.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Back-to-back مع Martin Garrix و Armin Van Buuren The Energy Extravadance